التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.